أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تحذيرات في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطر ومن ضربة الحر. سفينة حربية صينية تجري تدريبات إطلاق نار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. ترامب يحذر إيران من أنها ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يحذر مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستويات خطرة في بعض المناطق يوم الثلاثاء، ويحثون على توخي الحذر من ضربة الحر. فقد اجتاحت موجة حر شديدة مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين، من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خاصة في المناطق الداخلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوشو بمحافظة ياماناشي 39 درجة مئوية وأربعة من عشرة. ويتوقع المسؤولون ارتفاع درجات الحرارة مجدداً يوم الثلاثاء إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد، ويتوقعون أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة مئوية في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وينصح باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والملح للوقاية من ضربة الحر، كما ينصح بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق لمدة طويلة. أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة حربية صينية أجرت يوم الأحد تدريبات إطلاق نار بالرشاشات داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان حول الجزيرة الواقعة بأقصى جنوبها. وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت مدمرتين صاروخيتين وسفينة إمداد تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الروسية على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أوكينوتوريشيما في المحيط الهادئ. وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أن السفن الأربع كانت تسير باتجاه الشمال الشرقي. وفي وقت لاحق تم التأكد من أن إحدى السفن الأربع، وهي مدمرة صاروخية صينية، قد أجرت التدريبات على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب غرب الجزيرة وداخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وأصدر طاقم المدمرة الصينية إشعارا مسبقا للسفن الموجودة في المياه المحيطة بشأن موقع التمرين ومدته. وأكد المسؤولون أيضا أن الفرقاطة الروسية كانت في المياه القريبة وقت إجراء التمرين. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه على حد علمها هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن حالة تتعلق بسفينة أجنبية تجري تدريبا بإطلاق النار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وترى وزارة الدفاع أن التدريبات من هذا النوع قد تعرض السفن العاملة في المياه المجاورة للخطر، وقد تواصلت الوزارة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية وتواصل عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديداً لاذعاً إلى إيران بعد مقتل جنود أمريكيين خلال الاشتباكات التي استمرت في الأيام الأخيرة، وحذر من أن طهران ستدفع ثمناً باهظاً في كل مرة تقتل فيها جندياً أمريكياً. أصدر ترامب هذا التهديد على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه نقل هذا التوجيه إلى القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيكسيث.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت جولة جديدة من الضربات على إيران، وتستمر هذه الهجمات منذ 10 أيام متتالية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بياناً صادراً عن الحرس الثوري يوم الاثنين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قائلاً إنه دمر حظيرة طائرات مسيرة في البحرين ومنشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن وسطاء قطريين اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام لتخفيف حدة التوتر، ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين مستعداً لقبول هذا الاقتراح.

0: بدأت مجموعة يابانية تعمل على استعادة رفات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية عملية تنقيب تجريبية في جنوب تايوان. فقد بدأ مندوبون من الجمعية اليابانية لاستعادة وإعادة ضحايا الحرب إلى أوطانهم إلى جانب متطوعين محليين الاختبار يوم الاثنين في منطقة ساحلية بمقاطعة بينغتون المطلة على قناة باشي. وكانت المياه المحيطة بالقناة بين تايوان والفلبين مسارا ملاحيا مهما خلال الحرب، وقام المشاركون بالحفر بعناية في رقعة أرض مساحتها متران في مترين. وقد كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية الجمعية بهذه المهمة، وتقول الجمعية إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستعادة أي رفات يتم العثور عليه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصات أمريكية سفنا تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني الذي تم حله لاحقا. ويقال إن العديد من جثث الضحايا جرفتها الأمواج إلى شواطئ بينغتون. وستجرى أعمال التنقيب في موقعين حتى 31 من يوليو تموز. ولم تحرز جهود الحكومة اليابانية لاستعادة رفات قتلى الحرب تقدما يذكر في تايوان، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وإذا تم العثور على الرفات واستعادته في تايوان فستكون أول مرة منذ حوالي نصف قرن. ويقول رئيس الوفد إينوي تاتزاكي إنه يستطيع الآن إبلاغ أقارب قتلى الحرب بأن الجمعية قد وصلت أخيرا إلى هذه المرحلة، وأعرب عن أمله في العثور على الرفات وإعادته إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. أعلن الجيش الفلبيني أن أحد أفراد قواته أصيب على يد أفراد من خفر السواحل الصيني كانوا يحملون هراوات خشبية في منطقة متنازع عليها في بحر جنوب الصين. وأفاد مسؤولون يوم الاثنين أن سفينة صينية تحمل طاقما من 8 أفراد اقتربت من موقع البحرية الفلبينية في منطقة ساكن توماس شول، وتخضع هذه المنطقة فعليا لسيطرة الفلبين. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
1: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: إليكم معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
2: موشموشي تام سان.
1: الو تام سان.
2: إيما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب:
3: توكيداي نو ناكاني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا:
2: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام:
2: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول:
3: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة:
3: آه كايتو،
1: يا كايتو،
3: كوتشي كوتشي،
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما:
2: غومين أوسوكوناتتي،
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة.
3: 時計台の中にいます.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: 時計台
1: هو برج الساعة.
4: 中
1: يعني داخل.
4: 時計台の中
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس،
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: آه فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
4: 時計台の中にいます.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكيداي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا:
4: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: إيما دوكو ني إيماس كا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
1: إليكم المعاني.
5: إيما دوكو ني إيماس كا؟
0: أين أنت الآن؟
4: إيما
1: يعني الآن. أين أنت يعني؟
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
0: وداخل يعني
4: ناكا
0: كما تعلمون.
3: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
4: information. information.
0: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
0: ماذا تقولون؟
3: information の横にいます。 information の横にいます。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
3: وكريمشتا،
0: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما. والآن استمعوا ورددوا
4: وكريمشتا.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
2: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني. هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
8: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
0: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
8: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
0: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
8: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تحذيرات في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطر ومن ضربة الحر. سفينة حربية صينية تجري تدريبات إطلاق نار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. ترامب يحذر إيران من أنها ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يحذر مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستويات خطرة في بعض المناطق يوم الثلاثاء، ويحثون على توخي الحذر من ضربة الحر. فقد اجتاحت موجة حر شديدة مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين، من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خاصة في المناطق الداخلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوشو بمحافظة ياماناشي 39 درجة مئوية وأربعة من عشرة. ويتوقع المسؤولون ارتفاع درجات الحرارة مجدداً يوم الثلاثاء إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد، ويتوقعون أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة مئوية في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وينصح باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والملح للوقاية من ضربة الحر، كما ينصح بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق لمدة طويلة. أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة حربية صينية أجرت يوم الأحد تدريبات إطلاق نار بالرشاشات داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان حول الجزيرة الواقعة بأقصى جنوبها. وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت مدمرتين صاروخيتين وسفينة إمداد تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الروسية على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أوكينوتوريشيما في المحيط الهادئ. وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أن السفن الأربع كانت تسير باتجاه الشمال الشرقي. وفي وقت لاحق تم التأكد من أن إحدى السفن الأربع، وهي مدمرة صاروخية صينية، قد أجرت التدريب.

باتي على بعد حوالي 180 كيلو مترا جنوب غرب الجزيرة وداخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وأصدر طاقم المدمرة الصينية إشعارا مسبقا للسفن الموجودة في المياه المحيطة بشأن موقع التمرين ومدته. وأكد المسؤولون أيضا أن الفرقاطة الروسية كانت في المياه القريبة وقت إجراء التمرين. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه على حد علمها هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن حالة تتعلق بسفينة أجنبية تجري تدريبا بإطلاق النار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وترى وزارة الدفاع أن التدريبات من هذا النوع قد تعرض السفن العاملة في المياه المجاورة للخطر. وقد تواصلت الوزارة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية وتواصل عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديداً لاذعاً إلى إيران بعد مقتل جنود أمريكيين خلال الاشتباكات التي استمرت في الأيام الأخيرة، وحذر من أن طهران ستدفع ثمناً باهظاً في كل مرة تقتل فيها جندياً أمريكياً. أصدر ترامب هذا التهديد على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه نقل هذا التوجيه إلى القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيكسيث. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت جولة جديدة من الضربات على إيران، وتستمر هذه الهجمات منذ 10 أيام متتالية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بيانا صادرا عن الحرس الثوري يوم الاثنين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قائلا إنه دمر حظيرة طائرات مسيرة في البحرين ومنشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن وسطاء قطريين اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام لتخفيف حدة التوتر. ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين مستعدا لقبول هذا الاقتراح.

بدأت مجموعة يابانية تعمل على استعادة رفات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية عملية تنقيب تجريبية في جنوب تايوان. فقد بدأ مندوبون من الجمعية اليابانية لاستعادة وإعادة ضحايا الحرب إلى أوطانهم إلى جانب متطوعين محليين الاختبار يوم الاثنين في منطقة ساحلية بمقاطعة بينغتون المطلة على قناة باشي. وكانت المياه المحيطة بالقناة بين تايوان والفلبين مسارا ملاحيا مهما خلال الحرب، وقام المشاركون بالحفر بعناية في رقعة أرض مساحتها متران في مترين. وقد كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية الجمعية بهذه المهمة، وتقول الجمعية إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستعادة أي رفات يتم العثور عليه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصات أمريكية سفنا تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني الذي تم حله لاحقا. ويقال إن العديد من جثث الضحايا جرفتها الأمواج إلى شواطئ بينغتون. وستجرى أعمال التنقيب في موقعين حتى 31 من يوليو تموز. ولم تحرز جهود الحكومة اليابانية لاستعادة رفات قتلى الحرب تقدما يذكر في تايوان، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وإذا تم العثور على الرفات واستعادته في تايوان فستكون أول مرة منذ حوالي نصف قرن. ويقول رئيس الوفد إينو تاتساكي إنه يستطيع الآن إبلاغ أقارب قتلى الحرب بأن الجمعية قد وصلت أخيرا إلى هذه المرحلة، وأعرب عن أمله في العثور على الرفات وإعادته إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. أعلن الجيش الفلبيني أن أحد أفراد قواته أصيب على يد أفراد من خفر السواحل الصيني كانوا يحملون هراوات خشبية في منطقة متنازع عليها في بحر جنوب الصين. وأفاد مسؤولون يوم الاثنين أن سفينة صينية تحمل طاقما من 8 أفراد اقتربت من موقع البحرية الفلبينية في منطقة ساكن توماس شول، وتخضع هذه المنطقة فعليا لسيطرة الفلبين. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تحذيرات في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطر ومن ضربة الحر. سفينة حربية صينية تجري تدريبات إطلاق نار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. ترامب يحذر إيران من أنها ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يحذر مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستويات خطرة في بعض المناطق يوم الثلاثاء، ويحثون على توخي الحذر من ضربة الحر. فقد اجتاحت موجة حر شديدة مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين، من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خاصة في المناطق الداخلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوشو بمحافظة ياماناشي 39 درجة مئوية وأربعة من عشرة. ويتوقع المسؤولون ارتفاع درجات الحرارة مجددا يوم الثلاثاء إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد، ويتوقعون أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة مئوية في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وينصح باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والملح للوقاية من ضربة الحر، كما ينصح بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق لمدة طويلة. أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة حربية صينية أجرت يوم الأحد تدريبات إطلاق نار بالرشاشات داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان حول الجزيرة الواقعة بأقصى جنوبها. وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت مدمرتين صاروخيتين وسفينة إمداد تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الروسية على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أوكينوتوريشيما في المحيط الهادئ. وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أن السفن الأربع كانت تسير باتجاه الشمال الشرقي. وفي وقت لاحق تم التأكد من أن إحدى السفن الأربع، وهي مدمرة صاروخية صينية، قد أجرت التدريبات على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب غرب الجزيرة وداخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وأصدر طاقم المدمرة الصينية إشعارا مسبقا للسفن الموجودة في المياه المحيطة بشأن موقع التمرين ومدة

وأكد المسؤولون أيضاً أن الفرقاطة الروسية كانت في المياه القريبة وقت إجراء التمرين. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه على حد علمها هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن حالة تتعلق بسفينة أجنبية تجري تدريباً بإطلاق النار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وترى وزارة الدفاع أن التدريبات من هذا النوع قد تعرض السفن العاملة في المياه المجاورة للخطر، وقد تواصلت الوزارة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية وتواصل عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديداً لاذعاً إلى إيران بعد مقتل جنود أمريكيين خلال الاشتباكات التي استمرت في الأيام الأخيرة، وحذر من أن طهران ستدفع ثمناً باهظاً في كل مرة تقتل فيها جندياً أمريكياً. أصدر ترامب هذا التهديد على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه نقل هذا التوجيه إلى القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيكسيث. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت جولة جديدة من الضربات على إيران، وتستمر هذه الهجمات منذ 10 أيام متتالية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بياناً صادراً عن الحرس الثوري يوم الاثنين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قائلاً إنه دمر حظيرة طائرات مسيرة في البحرين ومنشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن وسطاء قطريين اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام لتخفيف حدة التوتر، ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين مستعداً لقبول هذا الاقتراح.

0: بدأت مجموعة يابانية تعمل على استعادة رفات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية عملية تنقيب تجريبية في جنوب تايوان. فقد بدأ مندوبون من الجمعية اليابانية لاستعادة وإعادة ضحايا الحرب إلى أوطانهم إلى جانب متطوعين محليين الاختبار يوم الاثنين في منطقة ساحلية بمقاطعة بينغتون المطلة على قناة باشي. وكانت المياه المحيطة بالقناة بين تايوان والفلبين مسارا ملاحيا مهما خلال الحرب، وقام المشاركون بالحفر بعناية في رقعة أرض مساحتها متران في مترين. وقد كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية الجمعية بهذه المهمة، وتقول الجمعية إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستعادة أي رفات يتم العثور عليه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصات أمريكية سفنا تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني الذي تم حله لاحقا. ويقال إن العديد من جثث الضحايا جرفتها الأمواج إلى شواطئ بينغتون. وستجرى أعمال التنقيب في موقعين حتى 31 من يوليو تموز. ولم تحرز جهود الحكومة اليابانية لاستعادة رفات قتلى الحرب تقدما يذكر في تايوان، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وإذا تم العثور على الرفات واستعادته في تايوان فستكون أول مرة منذ حوالي نصف قرن. ويقول رئيس الوفد إينو تاتساكي إنه يستطيع الآن إبلاغ أقارب قتلى الحرب بأن الجمعية قد وصلت أخيرا إلى هذه المرحلة، وأعرب عن أمله في العثور على الرفات وإعادته إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. أعلن الجيش الفلبيني أن أحد أفراد قواته أصيب على يد أفراد من خفر السواحل الصيني كانوا يحملون هراوات خشبية في منطقة متنازع عليها في بحر جنوب الصين. وأفاد مسؤولون يوم الاثنين أن سفينة صينية تحمل طاقما من 8 أفراد اقتربت من موقع البحرية الفلبينية في منطقة ساكن توماس شول، وتخضع هذه المنطقة فعليا لسيطرة الفلبين. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
1: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっち、こっち。ごめん、遅くなって。إليكم
1: معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
3: موشموشي تامسان.
1: ألو تامسان.
3: إما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
4: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
3: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام.
3: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو ني.
1: إذا أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
4: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة.
4: أه كايتو.
1: يا كايتو.
4: كوتشي كوتشي.
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما.
3: غومين أوسوكوناتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة.
4: 時計台の中にいます.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: 時計台
1: هو برج الساعة.
5: 中
1: يعني داخل.
5: 時計台の中
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
5: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
5: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
5: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
5: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
5: أريماس.
0: فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
5: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
5: 時計台の中にいます.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكي داي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
5: توكي داي نو ناكا ني إيماس. توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
6: إما دوكو ني إيماس كا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
1: إليكم المعاني.
6: إما دوكو ني إيماس كا؟
0: أين أنت الآن؟
5: إما
1: يعني الآن. أين أنت يعني؟
5: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
5: どこ.
6: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
5: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
5: 前
1: يعني أمام.
5: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
5: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
5: كومبيني. كومبيني.
1: وداخل يعني
5: ناكا
1: كما تعلمون.
4: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
1: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيرا ما يدعى باليابانية
5: information. information.
1: وجانب يعني
5: يوكو. يوكو.
1: ماذا تقولون؟
4: information の横にいます。 information の横にいます。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
4: وكريمشتا،
1: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
0: والآن استمعوا ورددوا
5: وكريمشتا.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
1: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
0: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
1: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
0: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
1: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تحذيرات في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطر ومن ضربة الحر. سفينة حربية صينية تجري تدريبات إطلاق نار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. ترامب يحذر إيران من أنها ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يحذر مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستويات خطرة في بعض المناطق يوم الثلاثاء، ويحثون على توخي الحذر من ضربة الحر. فقد اجتاحت موجة حر شديدة مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين، من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خاصة في المناطق الداخلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوشو بمحافظة ياماناشي 39 درجة مئوية و4 من عشرة. ويتوقع المسؤولون ارتفاع درجات الحرارة مجددا يوم الثلاثاء إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد، ويتوقعون أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة مئوية في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وينصح باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والملح للوقاية من ضربة الحر، كما ينصح بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق لمدة طويلة. أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة حربية صينية أجرت يوم الأحد تدريبات إطلاق نار بالرشاشات داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان حول الجزيرة الواقعة بأقصى جنوبها. وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت مدمرتين صاروخيتين وسفينة إمداد تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الروسية على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أوكينوتوريشيما في المحيط الهادئ. وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أن السفن الأربع كانت تسير باتجاه الشمال الشرقي. وفي وقت لاحق تم التأكد من أن إحدى السفن الأربع، وهي مدمرة صاروخية صينية، قد أجرت التدريبات على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب غرب الجزيرة وداخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وأصدر طاقم المدمرة الصينية إشعارا مسبقا للسفن الموجودة في المياه المحيطة بشأن موقع التمرين ومدته. وأكد المسؤولون أيضا أن الفرقاطة الروسية كانت في المياه القريبة وقت إجراء التمرين. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه على حد علمها هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن حالة تتعلق بسفينة أجنبية تجري تدريبا بإطلاق النار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وترى وزارة الدفاع أن التدريبات من هذا النوع قد تعرض السفن العاملة في المياه المجاورة للخطر، وقد تواصلت الوزارة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية وتواصل عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديدا لاذعا إلى إيران بعد مقتل جنود أمريكيين خلال الاشتباكات التي استمرت في الأيام الأخيرة، وحذر من أن طهران ستدفع ثمنا باهظا في كل مرة تقتل فيها جنديا أمريكيا. أصدر ترامب هذا التهديد على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه نقل هذا التوجيه إلى القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيكسيث.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت جولة جديدة من الضربات على إيران، وتستمر هذه الهجمات منذ 10 أيام متتالية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بياناً صادراً عن الحرس الثوري يوم الاثنين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قائلاً إنه دمر حظيرة طائرات مسيرة في البحرين ومنشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن وسطاء قطريين اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام لتخفيف حدة التوتر، ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين مستعداً لقبول هذا الاقتراح.

بدأت مجموعة يابانية تعمل على استعادة رفات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية عملية تنقيب تجريبية في جنوب تايوان. فقد بدأ مندوبون من الجمعية اليابانية لاستعادة وإعادة ضحايا الحرب إلى أوطانهم إلى جانب متطوعين محليين الاختبار يوم الاثنين في منطقة ساحلية بمقاطعة بينغتون المطلة على قناة باشي. وكانت المياه المحيطة بالقناة بين تايوان والفلبين مسارا ملاحيا مهما خلال الحرب، وقام المشاركون بالحفر بعناية في رقعة أرض مساحتها متران في مترين.

0: وقد كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية الجمعية بهذه المهمة، وتقول الجمعية إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستعادة أي رفات يتم العثور عليه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصات أمريكية سفناً تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني الذي تم حله لاحقاً. ويقال إن العديد من جثث الضحايا جرفتها الأمواج إلى شواطئ بينغتونغ. وستجرى أعمال التنقيب في موقعين حتى 31 من يوليو تموز. ولم تحرز جهود الحكومة اليابانية لاستعادة رفات قتلى الحرب تقدماً يذكر في تايوان، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وإذا تم العثور على الرفات واستعادته في تايوان فستكون أول مرة منذ حوالي نصف قرن. ويقول رئيس الوفد إينو تاتساكي إنه يستطيع الآن إبلاغ أقارب قتلى الحرب بأن الجمعية قد وصلت أخيراً إلى هذه المرحلة، وأعرب عن أمله في العثور على الرفات وإعادته إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. أعلن الجيش الفلبيني أن أحد أفراد قواته أصيب على يد أفراد من خفر السواحل الصيني كانوا يحملون هراوات خشبية في منطقة متنازع عليها في بحر جنوب الصين. وأفاد مسؤولون يوم الاثنين أن سفينة صينية تحمل طاقما من 8 أفراد اقتربت من موقع البحرية الفلبينية في منطقة ساكن توماس شول، وتخضع هذه المنطقة فعليا لسيطرة الفلبين. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
1: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。إليكم
1: معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
3: もしもし تامسان؟
1: ألو تامسان؟
3: إما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب
4: توكي داي نو ناكا ني إيماس،
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا
3: إيه ناكا؟
1: إيه بالداخل؟
0: ويقول لتام
3: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول
4: واكاريماشتا،
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة
4: أه كايتو،
1: يا كايتو
4: كوتشي كوتشي،
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما
3: غومين أوسوكوناتتي،
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: توكيداي
1: هو برج الساعة،
5: ناكا
1: يعني داخل،
5: توكيداي نو ناكا
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
5: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
5: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
5: إيماس،
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
5: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
5: أريماس.
0: آه فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
5: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
5: توكيداي نو ناكا ني إيماس،
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولاً المكان وهو برج الساعة توكيداي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
5: توكيداي نو ناكا ني إيماس، توكيداي نو ناكا ني إيماس.
1: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
6: إيما دوكو ني إيماس كا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
1: إليكم المعاني.
6: إيما دوكو ني إيماس كا؟
0: أين أنت الآن؟
5: إيما
1: يعني الآن. أين أنت يعني؟
5: دوكو ني إيماس كا؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
5: دوكو.
6: كايساتس نو ماي ني إيماس،
0: أمام بوابة التذاكر.
5: كايساتس
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
5: ماي
1: يعني أمام،
5: كايساتس نو ماي ني
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
5: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
5: كومبيني. كومبيني.
0: وداخل يعني
5: ناكا
0: كما تعلمون.
4: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
0: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيراً ما يدعى باليابانية
5: information. information.
0: وجانب يعني
5: يوكو. يوكو.
0: ماذا تقولون؟
4: information の横にいます. information の横にいます。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
4: わかりました.
0: معناها فهمت أو وهو كذلك، ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما. والآن استمعوا ورددوا
5: わかりました.
0: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
2: もしもし、タムさん、今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。

0: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
4: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
3: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
4: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات، وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
3: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
4: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 21 من يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تحذيرات في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطر ومن ضربة الحر. سفينة حربية صينية تجري تدريبات إطلاق نار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. ترامب يحذر إيران من أنها ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يحذر مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستويات خطرة في بعض المناطق يوم الثلاثاء، ويحثون على توخي الحذر من ضربة الحر. فقد اجتاحت موجة حر شديدة مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين، من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خاصة في المناطق الداخلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوشو بمحافظة ياماناشي 39 درجة مئوية و4 من عشرة. ويتوقع المسؤولون ارتفاع درجات الحرارة مجددا يوم الثلاثاء إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد، ويتوقعون أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة مئوية في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وينصح باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والملح للوقاية من ضربة الحر، كما ينصح بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق لمدة طويلة. أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة حربية صينية أجرت يوم الأحد تدريبات إطلاق نار بالرشاشات داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان حول الجزيرة الواقعة بأقصى جنوبها. وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت مدمرتين صاروخيتين وسفينة إمداد تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الروسية على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أوكينوتوريشيما في المحيط الهادئ. وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أن السفن الأربع كانت تسير باتجاه الشمال الشرقي. وفي وقت لاحق تم التأكد من أن إحدى السفن الأربع، وهي مدمرة صاروخية صينية، قد أجرت التدريبات على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب غرب الجزيرة وداخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وأصدر طاقم المدمرة الصينية إشعارا مسبقا للسفن الموجودة في المياه المحيطة بشأن موقع التمرين ومدته. وأكد المسؤولون أيضا أن الفرقاطة الروسية كانت في المياه القريبة وقت إجراء التمرين. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه على حد علمها هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن حالة تتعلق بسفينة أجنبية تجري تدريبا بإطلاق النار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وترى وزارة الدفاع أن التدريبات من هذا النوع قد تعرض السفن العاملة في المياه المجاورة للخطر، وقد تواصلت الوزارة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية وتواصل عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديدا لاذعا إلى إيران بعد مقتل جنود أمريكيين خلال الاشتباكات التي استمرت في الأيام الأخيرة، وحذر من أن طهران ستدفع ثمنا باهظا في كل مرة تقتل فيها جنديا أمريكيا. أصدر ترامب هذا التهديد على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه نقل هذا التوجيه إلى القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيكسيث.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت جولة جديدة من الضربات على إيران، وتستمر هذه الهجمات منذ 10 أيام متتالية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بياناً صادراً عن الحرس الثوري يوم الاثنين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قائلاً إنه دمر حظيرة طائرات مسيرة في البحرين ومنشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن وسطاء قطريين اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام لتخفيف حدة التوتر، ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين مستعداً لقبول هذا الاقتراح.

0: بدأت مجموعة يابانية تعمل على استعادة رفات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية عملية تنقيب تجريبية في جنوب تايوان. فقد بدأ مندوبون من الجمعية اليابانية لاستعادة وإعادة ضحايا الحرب إلى أوطانهم إلى جانب متطوعين محليين الاختبار يوم الاثنين في منطقة ساحلية بمقاطعة بينغتون المطلة على قناة باشي. وكانت المياه المحيطة بالقناة بين تايوان والفلبين مسارا ملاحيا مهما خلال الحرب، وقام المشاركون بالحفر بعناية في رقعة أرض مساحتها متران في مترين. وقد كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية الجمعية بهذه المهمة، وتقول الجمعية إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستعادة أي رفات يتم العثور عليه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصات أمريكية سفنا تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني الذي تم حله لاحقا. ويقال إن العديد من جثث الضحايا جرفتها الأمواج إلى شواطئ بينغتون. وستجرى أعمال التنقيب في موقعين حتى 31 من يوليو تموز. ولم تحرز جهود الحكومة اليابانية لاستعادة رفات قتلى الحرب تقدما يذكر في تايوان، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وإذا تم العثور على الرفات واستعادته في تايوان فستكون أول مرة منذ حوالي نصف قرن. ويقول رئيس الوفد إينو تاتساكي إنه يستطيع الآن إبلاغ أقارب قتلى الحرب بأن الجمعية قد وصلت أخيرا إلى هذه المرحلة، وأعرب عن أمله في العثور على الرفات وإعادته إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. أعلن الجيش الفلبيني أن أحد أفراد قواته أصيب على يد أفراد من خفر السواحل الصيني كانوا يحملون هراوات خشبية في منطقة متنازع عليها في بحر جنوب الصين. وأفاد مسؤولون يوم الاثنين أن سفينة صينية تحمل طاقما من 8 أفراد اقتربت من موقع البحرية الفلبينية في منطقة ساكن توماس شول، وتخضع هذه المنطقة فعليا لسيطرة الفلبين. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
1: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: 時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。إليكم
1: معاني الحوار.
0: كايتو يتصل هاتفيا بتام.
3: もしもし تام-سان.
1: ألو تام-سان،
3: إيما دوكو نيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب
2: توكيداي نو ناكا نيماس،
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا،
3: ناكا؟
1: بالداخل؟
0: ويقول لتام،
3: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني ايكو ني.
1: إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول
2: واكاريماشتا،
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة،
2: كايتو،
1: يا كايتو،
2: كوتشي كوتشي،
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما،
3: غومين أوسوكوناتي،
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي نحن بداخل برج الساعة.
2: 時計台の中にいます.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
4: 時計台
1: هو برج الساعة.
4: 中
1: يعني داخل.
4: 時計台の中
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
4: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
4: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
4: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
4: إيماس،
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
4: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
4: أريماس.
0: فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني، ثم نقول
4: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
4: 時計台の中にいます.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولاً المكان وهو برج الساعة توكيداي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.
4: توكيداي نو ناكا ني إيماس.
1: إليكم مثالاً آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
5: إيما دوكو ني إيماس كا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
1: إليكم المعاني.
5: إيما دوكو ني إيماس كا؟
0: أين أنت الآن؟
4: إيما
1: يعني الآن. أين أنت يعني؟
4: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
4: どこ.
5: 改札の前にいます.
0: أمام بوابة التذاكر.
4: 改札
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
4: 前
1: يعني أمام.
4: 改札の前に
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
0: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
4: 今どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة، واسمها باليابانية
4: كومبيني. كومبيني.
1: وداخل يعني
4: ناكا
1: كما تعلمون.
2: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
1: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات، وكثيراً ما يدعى باليابانية
4: information. information.
1: وجانب يعني
4: يوكو. يوكو.
1: ماذا تقولون؟
2: information の横にいます. information の横にいます。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي، وجملة اليوم هي
2: わかりました.
1: معناها فهمت أو وهو كذلك، ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
0: والآن استمعوا ورددوا
4: わかりました.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
2: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
2: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
1: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
0: نعم،

0: كثرة وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
1: محلاتكم بني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
0: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
1: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 21 يوليو تموز. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة السمني. في هذه النشرة: تحذيرات في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة بشكل خطر ومن ضربة الحر. سفينة حربية صينية تجري تدريبات إطلاق نار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. ترامب يحذر إيران من أنها ستدفع ثمن مقتل جنود أمريكيين. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يحذر مسؤول الأرصاد الجوية اليابانية من أن درجات الحرارة قد ترتفع إلى مستويات خطرة في بعض المناطق يوم الثلاثاء، ويحثون على توخي الحذر من ضربة الحر. فقد اجتاحت موجة حر شديدة مناطق واسعة من اليابان يوم الاثنين، من منطقة توهوكو في الشمال الشرقي إلى كيوشو في الجنوب الغربي، وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية خاصة في المناطق الداخلية، وبلغت درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوشو بمحافظة ياماناشي 39 درجة مئوية و4 من عشرة. ويتوقع المسؤولون ارتفاع درجات الحرارة مجددا يوم الثلاثاء إلى مستويات مماثلة في مناطق واسعة من البلاد، ويتوقعون أن تصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة مئوية في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو. وصدرت تحذيرات من ضربة الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، من منطقة توهوكو إلى أوكيناوا، وينصح باستخدام مكيفات الهواء وتناول كميات كافية من الماء والملح للوقاية من ضربة الحر، كما ينصح بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق لمدة طويلة. أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة حربية صينية أجرت يوم الأحد تدريبات إطلاق نار بالرشاشات داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان حول الجزيرة الواقعة بأقصى جنوبها. وذكرت وزارة الدفاع أنها رصدت مدمرتين صاروخيتين وسفينة إمداد تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى فرقاطة تابعة للبحرية الروسية على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أوكينوتوريشيما في المحيط الهادئ. وأكدت قوات الدفاع الذاتي البحرية أن السفن الأربع كانت تسير باتجاه الشمال الشرقي. وفي وقت لاحق تم التأكد من أن إحدى السفن الأربع، وهي مدمرة صاروخية صينية، قد أجرت التدريبات على بعد حوالي 180 كيلومترا جنوب غرب الجزيرة وداخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وأصدر طاقم المدمرة الصينية إشعارا مسبقا للسفن الموجودة في المياه المحيطة بشأن موقع التمرين ومدته. وأكد المسؤولون أيضا أن الفرقاطة الروسية كانت في المياه القريبة وقت إجراء التمرين. وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن هذه على حد علمها هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن حالة تتعلق بسفينة أجنبية تجري تدريبا بإطلاق النار داخل منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وترى وزارة الدفاع أن التدريبات من هذا النوع قد تعرض السفن العاملة في المياه المجاورة للخطر، وقد تواصلت الوزارة مع الصين عبر القنوات الدبلوماسية وتواصل عمليات المراقبة والاستطلاع في المنطقة. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنديداً لاذعاً إلى إيران بعد مقتل جنود أمريكيين خلال الاشتباكات التي استمرت في الأيام الأخيرة، وحذر من أن طهران ستدفع ثمناً باهظاً في كل مرة تقتل فيها جندياً أمريكياً. أصدر ترامب هذا التهديد على شبكة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه نقل هذا التوجيه إلى القادة العسكريين بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيكسيث.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت جولة جديدة من الضربات على إيران، وتستمر هذه الهجمات منذ 10 أيام متتالية، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بياناً صادراً عن الحرس الثوري يوم الاثنين، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة، قائلاً إنه دمر حظيرة طائرات مسيرة في البحرين ومنشأة تابعة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية في قاعدة عسكرية بالكويت. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن وسطاء قطريين اقترحوا وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام لتخفيف حدة التوتر، ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين مستعداً لقبول هذا الاقتراح.

0: بدأت مجموعة يابانية تعمل على استعادة رفات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية عملية تنقيب تجريبية في جنوب تايوان. فقد بدأ مندوبون من الجمعية اليابانية لاستعادة وإعادة ضحايا الحرب إلى أوطانهم إلى جانب متطوعين محليين الاختبار يوم الاثنين في منطقة ساحلية بمقاطعة بينغتون المطلة على قناة باشي. وكانت المياه المحيطة بالقناة بين تايوان والفلبين مسارا ملاحيا مهما خلال الحرب، وقام المشاركون بالحفر بعناية في رقعة أرض مساحتها متران في مترين. وقد كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية الجمعية بهذه المهمة، وتقول الجمعية إنها ستتخذ الترتيبات اللازمة لاستعادة أي رفات يتم العثور عليه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 شخص لقوا حتفهم بعد أن أغرقت غواصات أمريكية سفنا تابعة للجيش الإمبراطوري الياباني الذي تم حله لاحقا. ويقال إن العديد من جثث الضحايا جرفتها الأمواج إلى شواطئ بينغتون. وستجرى أعمال التنقيب في موقعين حتى 31 من يوليو تموز. ولم تحرز جهود الحكومة اليابانية لاستعادة رفات قتلى الحرب تقدما يذكر في تايوان، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين الجانبين. وإذا تم العثور على الرفات واستعادته في تايوان فستكون أول مرة منذ حوالي نصف قرن. ويقول رئيس الوفد إينو تاتساكي إنه يستطيع الآن إبلاغ أقارب قتلى الحرب بأن الجمعية قد وصلت أخيرا إلى هذه المرحلة، وأعرب عن أمله في العثور على الرفات وإعادته إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. أعلن الجيش الفلبيني أن أحد أفراد قواته أصيب على يد أفراد من خفر السواحل الصيني كانوا يحملون هراوات خشبية في منطقة متنازع عليها في بحر جنوب الصين. وأفاد مسؤولون يوم الاثنين أن سفينة صينية تحمل طاقما من 8 أفراد اقتربت من موقع البحرية الفلبينية في منطقة ساكن توماس شول، وتخضع هذه المنطقة فعليا لسيطرة الفلبين. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 21
1: ونتعلم كيفية ذكر المكان الذي نحن فيه.

0: بطلة حوارات دروسنا الطالبة الفيتنامية تام تقوم برحلة في هوكايدو مع المصورة الصينية ميا، وقد توعدتا أن يلحق بهما كايتو في برج الساعة، وهو مقصد سياحي شهير في سابورو. الجو بارد في الخارج، لذا ستنتظران في داخل مبنى البرج، وإذا بكايتو يتصل بتام.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。إليكم
0: معاني الحوار. كايتو يتصل هاتفيا بتام.
3: もしもし, تام-سان.
1: ألو, تام-سان.
3: إما دوكو ني إيرو نو؟
1: أين أنت الآن؟
0: وتام تجيب.
4: توكي داي نو ناكا ني إيماس.
1: بداخل برج الساعة.
0: كايتو يسأل مجددا.
3: إيه, ناكا؟
1: إيه, بالداخل؟
0: ويقول لتام.
3: جا بوكو مو سوغو سوتشي ني إيكو
1: ني. إذن أنا أيضا سأذهب إليكم حالا.
0: وتام تقول.
4: واكاريماشتا.
1: وهو كذلك.
0: وبعد قليل يتراءى كايتو فتناديه ميا قائلة:
4: آه، كايتو.
1: يا كايتو.
4: كوتشي كوتشي.
1: هنا هنا.
0: يقترب كايتو مسرعا ويقول لهما:
3: غومين، أوسوكوناتي.
1: آسف على التأخير.
0: وهكذا انضم كايتو إلى تام وميا.
1: برج الساعة مبنى خشبي أبيض ذو سقف أحمر، توجد فوقه ساعة كبيرة، وقد بني في عام 1878. العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: نحن بداخل برج الساعة. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر أين أنتم. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: توكيداي
1: هو برج الساعة.
5: ناكا
1: يعني داخل.
5: توكيداي نو ناكا
1: يعني داخل برج الساعة، وجاء بعده الحرف المساعد
5: ني
1: الذي يعادل حرف الجر في.
5: إيماس
1: هي صيغة مس من الفعل
5: إيرو
1: الذي يعني يوجد. عندما نذكر أين نحن نستخدم الفعل
5: إيماس
1: أي يوجد أو موجود.
0: تعلمنا سابقا الفعل أريماس، ما الفرق بينه وبين إيماس؟
1: الفعل
5: إيماس
1: يستخدم فقط مع البشر والحيوانات، ومع الجماد نستخدم
5: أريماس.
0: آه فهمت.
1: عندما نقول أين نحن نذكر المكان ونضيف بعده الحرف المساعد ني ثم نقول
5: إيماس.
1: في الحوار تتسم العبارة بالمزيد من الوضوح عن المكان الذي يقف فيه المتكلم.
5: توكيداي نو ناكا ني إيماس.
1: أنا في داخل برج الساعة. انتبهوا إلى موقع الحرف المساعد نو والفعل ني إيماس.
0: في العبارة ذكر أولا المكان وهو برج الساعة توكي داي، ثم الحرف المساعد نو، ثم ناكا أي داخل، وبعد ذلك الفعل إيماس. استمعوا ورددوا.

0: 時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: إليكم مثالا آخر على حوار هاتفي يدور بين شخصين متواعدين عن مكان وجود أحدهما.
2: إما دوكو ني إيماسكا؟ كايساتس نو ماي ني إيماس.
1: إليكم المعاني.
2: إما دوكو ني إيماسكا؟
3: أين أنت الآن؟
0: إما
1: يعني الآن. أين أنت يعني؟
0: どこにいますか؟
1: أداة الاستفهام التي تعني أين هي كما تعلمون
0: どこ؟
2: 改札の前にいます.
3: أمام بوابة التذاكر.
0: 改札.
1: هي بوابة التذاكر في محطات القطار.
0: 前
1: يعني أمام.
0: 改札の前に.
1: يعني أمام بوابة التذاكر.
3: استمعوا إلى الإجابة التي تلي السؤال ورددوا وراءها.
0: 今どこにいますか? 改札の前にいます。 改札の前にいます。
1: حاولوا الآن أن تقولوا أين أنتم. لنفترض أنكم في داخل أحد محلات الاحتياجات اليومية التي تعمل عادة على مدار الساعة واسمها باليابانية
0: كومبيني. كومبيني.
1: وداخل يعني
0: ناكا
1: كما تعلمون.
4: كومبيني نو ناكا ني إيماس. كومبيني نو ناكا ني إيماس.
1: أنتم الآن بجانب مركز الاستعلامات وكثيرا ما يدعى باليابانية
0: إنفورميشن. إنفورميشن.
1: وجانب يعني
0: يوكو. يوكو.
1: ماذا تقولون؟
5: إنفورميشن نو يوكو ني إيماس. إنفورميشن نو يوكو ني إيماس.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بجملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
6: わかりました.
1: معناها فهمت أو وهو كذلك. ويقال ليعرف المخاطب أننا فهمنا كلامه تماما.
3: والآن استمعوا ورددوا
0: わかりました.
1: والآن استمعوا إلى الحوار مرة أخرى.
7: もしもし、タムさん。今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الكومبيني.
1: هل تستخدمين الكومبيني عادة يا رندا؟
3: نعم بكثرة، وكثيرا ما أشتري فيه القهوة والشاي والأونيغري.
1: محلات كومبيني موجودة بكثرة في كل أنحاء المدن اليابانية، وغالبا ما تظل مفتوحة على مدار الساعة وعلى مدار العام بلا عطلات. وهي تبيع أطعمة جاهزة خفيفة مثل وجبات بنتو المعلبة والأونيغري أو كرات الأرز والساندويتشات، وكذلك حلويات من شتى الأنواع والأدوات المكتبية الأساسية والمستلزمات اليومية مثل الشامبو ومساحيق الغسيل وأجهزة شحن الهواتف المحمولة وحتى الملابس الداخلية.
3: التشكيلة من كل سلعة ليست كبيرة، ولكن السلع الأساسية التي تسد الحاجة بشكل مؤقت موجودة، إلى جانب طبعا التشكيلة الكبيرة من الأطعمة الجاهزة.
1: كما يمكن سحب نقود من أجهزة الصرف الآلي وتسلم تذاكر حجزها المرء على شبكة الإنترنت. أرجو أن تستفيدوا من الخدمات المتنوعة التي توفرها متاجر كومبيني. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستزور تام مهرجان الثلوج في سابورو، فكونوا معنا.